0: الحمد لله الحمد لله الذي هيأ أنواع النعم للمتقين في الجنة وهيأ أنواع العاصين في الهاوية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صاحب الكرامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي يشفع الخلائق يوم القيامة وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بالهداية. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الموصوفين بالمناكب التي لا تحصر، ساداتنا أبي بكر الصديق صاحب الرسول في الغار، وعمر الفاروق فاتح الأمصار، وعثمان القتيل في الدار، وعلي سيف الله على الكفار، وأن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر من نصر الدين، واهزم من خذل المسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وأعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأقلل عددهم ودمر ديارهم.

استووا اعتدلوا اقيموا صفوفكم وتراصوا سدوا الخلل. صلي فرض الجمعة ركعتين مستبزل قبلتي إماما.

0: بعد من الرحمن الرحيم ملك الملكين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك الملكين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك الملكين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. اللهم يا غني يا حميد ابن ومعيد رحيم يا ودود اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد ابن ومعيد رحيم يا ودود اغننا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد ابن ومعيد رحيم يا ودود عبادت أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك فضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا ملوي معيني رحمي يا ودن أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك فضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا ملوي معيني يا رحيم يا ودن أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك فضلك عن من سواك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافدة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نسألك الثواب والمغفرة وتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به شيخنا الفاتحة.

اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي، صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين اللهم اجعل وأنصر وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من النوى الخيرات في هذا المجلس المبارك هدية وأصيلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ذلك ونودي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله ثم من أرواح أزواجه وذريته ولمن تبع لدينه ثم من أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم من أرواح ساداتنا أهل المعلى والشبيكة والبقي وأموات المسلمين ثم من أرواح آبائنا ولأماتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولخالنا ولخالاتنا ولعمنا ولعماتنا ولمن دخل بيوتنا ولجيراننا ولقرابتنا ولمعارفنا ولأصدقائنا ولمن استعصنا إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات نصوص الخنفق وأموالهم وجاهدوا أنفسهم إلى معاد المرشد الأمين ثم من أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم

الصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. من تأمل